جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لبس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: فيش زي الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا بكتاي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفع للناس يا عم السوق بدك تدبر حطني يا عم دفع مصفر.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسيني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعسيني سوى من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا ما تروح تفلحكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
5: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، سعدتم صباحا، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الصباحية الجديدة عبر أثير راديو الرابعة. صباح الخير للجميع، لمتابعينا الأحبة في كل مكان في هذه الساعات الصباحية ونهاية الأسبوع، التي نتمنى أن تكون جيدة وطيبة للجميع.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
2: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عمي. هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا شرف كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونصر على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس اللي عم تفوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبغى تفلاكوا.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال،
6: وين صف الشباب؟
7: عالدحية.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: ماذا يعني يوم الكفارة؟ ماذا كان رئيس الكهنة يفعل في ذلك اليوم؟ وما هي الدروس والعبر التي نجتنيها من هذا اليوم؟ ابقى معي أيها العزيز لنجيب عن هذه الأسئلة الهامة.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. نحن الآن على موعد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة.

صديقي المستمع، اسمح لي أن أقدم لك هذا الإعلان، إنه إعلان لشركة الملك السماوي للتأمين على الحياة، وهذه مزايا التأمين الذي تقدمه الشركة لأولئك الذين يقبلون شروط وثيقة التأمين. تضمن شركة الملك السماوي للتأمين على الحياة ما يلي: حياة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، بيتا أبديا في بيت أبي منازل كثيرة، سلاما سلامي أعطيكم، عزاء لا تضطرب قلوبكم، مرافقة ها أنا معكم كل الأيام، صحة الذي يشفي كل أمراضه. أما عن شروط وثيقة التأمين فهي على النحو التالي: التوبة إلى الله والإيمان بربنا يسوع، وعند الطلب يعطي الملك بنفسه هذا الإيمان الضروري لقبول شروط وثيقة التأمين، علما بأن الشركة لا ترفض أي طلب. كل من يدعو باسم الرب يخلص، وتصبح الوثيقة سارية بختمها بالدم الزكي الذي سال على الصليب.

ولماذا هذه الشركة هي الأفضل؟ لأنها الشركة الوحيدة التي تدفع كل الأقساط المطلوبة، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. هي الشركة الوحيدة التي تؤمن ضد نار الدينونة. هي الشركة الوحيدة التي تؤمن ضد الغرق في نهر الموت. هي أقدم شركة للتأمين على الحياة، وقد تعامل معها آلاف المؤمنين. وثائقها غير معرضة للخسارة ولا تلغى، وتضمن لصاحب الوثيقة أن يصل سالما للموطن السماوي. تؤمن على الإنسان بأكثر مما يساوي. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. مكفولة على الدوام، السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول.

ما هو نوع التأمين في هذه الشركة؟ التأمين شخصي ويمكن أن يتحول إلى عائلي. آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وماذا عن رأس مال الشركة؟ رأس المال المدفوع؟ دم يسوع المعروف سابقا قبل تأسيس العالم؟ الموجودات؟ غنى المسيح الذي لا يستقصى؟ الأموال غير المنقولة؟ ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل؟ نقدا؟ ذهبا مصفى بالنار؟ الديون المطلوبة؟ لا شيء، قد أكمل كل شيء لكم. الفائض على الديون المطلوبة والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. أما موعد الاكتتاب فهو هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. فهل اشتركت في شركة التأمين هذه؟

0: حان موعد درسنا الآن مع الأخ سهيل موسى.
1: أحييكم أصدقائي أجمل تحية وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. في الحلقة السابقة انتهينا من التأمل في الأصحاح 15 من اللاويين، وقد تحدثنا عن القيح الذي يحكي عن الأمراض الاجتماعية. قلنا إن الله مهتم بتكاثر الجنس البشري، وهو أعطى هذه العطية للإنسان لصالحه وخيره، لهذا فإنه يحافظ على هذه العطية. ويعلمنا الرب أنه يجب تجنب الشهوات النجسة والأفكار الشريرة لأنها خطية. رأينا أيضا كيف كانت المرأة تنعزل عن أحبائها وتكون منبوذة خلال فترة الحيض الشهري، وفي هذا تذكار لسقوط الإنسان الأول. بعد ذلك يسرد الأصحاح تفاصيل ذبيحة تطهير المرأة. في نهاية الأمر قلنا إن الخطية السرية ليست أمرا سخيفا بالنسبة لله، وهو يعرفها كلها. نحن لله وجسدنا هو هيكل لروحه، والإساءة لهذا الجسد يمكن أن تكون خطية للموت، أي عقابها الموت. واليوم نحن نحيا في عصر قد جن جنونه من ناحية الجنس، فالخطايا الجنسية تجتاح البشر وتسبقها الأوبئة الجنسية المميتة. ويا له من درس ثمين لنا في هذا الأصحاح، ويسعدني أن أغلق الصفحة عليه لأن الصورة بشعة، ومع ذلك فهي صورة العائلة البشرية. ثم بدأنا بإشراقة جديدة مع الأصحاح 16 في حديثنا عن يوم الكفارة العظيم، وكأننا كنا نسير في نفق مظلم ونخرج منه إلى النور. يحمل هذا الأصحاح أعظم درس روحي لنا. قلنا إنه لا الكهنوت اللاوي ولا الذبائح اللاوية كانت توصل إلى الكمال وحلت مسألة الخطية نهائيا، لأن هؤلاء اتصفوا بالضعف، وتلك اتصفت بعدم كفايتها للغرض، والنقص كتب على الطرفين معا. وسنأتي إلى العلاج الجذري لموضوع الخطية، أو على الأقل إلى الإشارة الأكثر تحديدا ودقة لعمل المسيح في الفداء. كلمة كفارة تعني تغطية، فالله لم ينزع الخطايا في العهد القديم، ولكنه كان يغطيها إلى أن جاء المسيح وأزالها، وقد رأينا ذلك من خلال عدد من الفقرات الكتابية. يوم الكفارة يشير إلى المسيح وفدائه أكثر من أي ذبيحة أو طقس أو فريضة في العهد القديم. يوم الكفارة يكشف عن المسيح رئيس كهنتنا العظيم الذي دخل قدس الأقداس. الشيء المميز في هذا اليوم هو أن الطقس كان يجريه رئيس الكهنة فقط، لم يساعده أي كان. كان العمل عمله من الألف إلى الياء، وهذا مهم جدا لأنه يصور لنا المسيح وعمله، فقد حمل خطايا العالم وحده. كما أنه في هذا اليوم الرهيب لا نقرأ عن كل خدمات رئيس الكهنة، فلا تقدمة دقيق ولا ذبيحة سلامة، لأن حياة ربنا يسوع ليست هي موضوع هذا الفصل. الغرض الوحيد الموضوع أمامنا هو الكفارة من وجهيها، لاستيفاء مطالب الله، أي مطالب طبيعته وصفاته وعرشه من جهة، وسد أعواز الإنسان والتكفير عن إثمه من جهة أخرى. هذان الأمران اللذان يجب ألا يبرحا من أذهاننا إذا ما أردنا أن نفهم الحق المعلن في هذا الأصحاح 16 من اللاويين. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح 16 ونقرأ من العدد 5 وحتى 14 منه.
0: ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة، ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل، ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية، وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية، ويقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويذبح ثور الخطية الذي له ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب ويجعل البخور على النار أمام الرب فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت، ثم يأخذ من دم الثور وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بإصبعه.
1: هذا يعطينا التحضير الشخصي النهائي لهارون في هذا اليوم الهام. قدم هارون ذبيحة خطية عن نفسه وعن عائلته ولربما عن سبط لاوي كاملا، وهذه المرحلة من يوم الكفارة العظيم لا تجد لها مكانا في حياة المسيح وعمله، فقد كان بلا خطية ولم يمت عن نفسه، بل جعل خطية لأجلنا ولم يقدم ذبيحة عن نفسه. ولما أحضر والداه فرخي حمام بعد ولادته كان ذلك لتطهير مريم ولا علاقة له بالمسيح، أما هارون فقد كان لزاما عليه أن يقدم ذبيحة عن نفسه حتى يستطيع أن يقدم ذبيحة عن الشعب. من الجدير بالذكر هنا صديقي أن التيسين كانا يكونان ذبيحة واحدة للخطية، ولكن لكل منهما مجال معين للتكفير عن الخطايا. كان الواحد يقدم كذبيحة خطية والثاني كان يطلق في البرية. هذا التيس الأخير كان يدعى عزازيل، أي كبش الفداء. عزازيل كلمة عبرية تعني الإزالة الكاملة، وهي جزء من ذبيحة الخطية. قبل أن يفعل أي شيء بالتيسين كان على هارون أن يدخل إلى قدس الأقداس بدم الثور عن نفسه وعن بيته، لذلك من غير الصحيح أن نقول إن رئيس الكهنة كان يدخل مرة واحدة في السنة إلى قدس الأقداس، كان يدخل في يوم واحد فقط ولكن مرتين في نفس هذا اليوم. كان مذبح النحاس موجودا في الساحة الخارجية والكاهن يذبح الثور هناك، ثم يمر عند المرحضة ويغسل يديه ورجليه، بعد ذلك يدخل القدس ويأخذ مجمرة مشتعلة من مذبح البخور ويضع البخور العطر عليها، وعندما يجتاز الحجاب كان المكان يمتلئ من الدخان، ثم يأخذ من دم الثور الذي أحضره في وعاء معه ويرش منه على كرسي الرحمة الموجود في قدس الأقداس 7 مرات، يرش منه للدلالة على كمال الكفارة. أنا واثق أنه كان يوما حافلا لرئيس الكهنة، عليه أن ينفذ إرشادات الله حرفيا فيما يتعلق بطقوس هذا اليوم، أي انحراف وزلل يعني الموت الفوري. لربما تمرن على هذه المراسم عدة مرات قبل أن يقوم بها، وحسب علمنا لم يمت أحد من رؤساء الكهنة داخل قدس الأقداس. الشخصان الوحيدان اللذان ماتا هما نداب وأبيه ابن هارون. لقد جعل المسيح خطية لأجلنا على الصليب، هذا جزء مذبح النحاس في خيمة الاجتماع، ثم بعد ذلك كرئيس كهنتنا دخل السماء بدم نفسه لأجل خطايانا، ويعتبر عرش الله الآن كرسي رحمة بالنسبة لنا. كل هذا نجده واضحا في الأصحاحين 9 و10 من رسالة العبرانيين في العهد الجديد. وبينما كان هارون يدخل بخوف ورعدة فنحن مدعوون لندخل بجرأة، كان لا يجرؤ على الدخول إلا يوما واحدا في السنة، أما نحن فندخل كل وقت. يسوع رئيس كهنتنا حمل دمه وبخور تشفعاته إلى السماء، وهو اليوم هناك عن يمين الله. بعدما دخل هارون إلى قدس الأقداس عن نفسه سيدخل الآن عن الشعب كافة. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن من العدد 15 وحتى 19 من الفصل 16.
0: ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء، فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم. وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم، ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه، فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل، ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام الرب ويكفر عنه، يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستديرا، وينضح عليه من الدم بإصبعه 7 مرات، ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل.
1: كان يفعل هذا بسبب خطايا الشعب ونجاستهم، كان يتبع نفس المراسم في ذبح التيس كما للثور. كان يدخل قدس الأقداس كما من قبل، ولكن هذه المرة تغطي الكفارة قدس الأقداس بنفسها بسبب نجاسة الشعب. حتى مذبح النحاس كان يجب وضع الدم عليه، لأنه هناك كان يعترف الشعب بخطاياهم وكان يتنجس بسبب خطايا الشعب. كل هذا صديقي ليذكرنا بالذي مات لأجلنا على الصليب. ليس الصليب هو الأهم، بل الذي مات على الصليب. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. ما سبق يرينا عدم كفاية مراسم دم التيوس والعجول، فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. أنا أؤمن أن يسوع قدم دمه حرفيا في السماء، في قدس الأقداس، في الخيمة السماوية التي هي المرجع الأساسي للخيمة الأرضية. قد لا توافقني الرأي يا أخي، ولكني آخذ ما قاله بطرس عن دم المسيح أنه دم كريم أي ثمين. أثق أن دم يسوع سيكون عند عرش الله ليذكرنا طيلة الأبدية أن خلاصنا قد اشتري بسعر غال. سفك المسيح دمه على الصليب ثم قدمه عن خطيتي وخطيتك. إنه الدم الكريم الذي جاءك بالسلام الإلهي الأبدي، وأقنع قلبك وضميرك به أمام الله كلي القداسة. ولا يوجد إلا طريق واحد لقدس الأقداس، وهو الطريق المرشوش بالدم، وعبثا يحاول الناس الدخول في طريق آخر. فقد يمكن للبعض أن يحاول دخول السماء من طريق الأعمال الصالحة والصلوات أو الفرائض والطقوس، أو أن يعملوا لأنفسهم طريقا نصفه المسيح ونصفه الناموس، ولكنهم يتعبون أنفسهم بلا جدوى. فإن الله لا يعرف سوى طريق واحد، وهو الذي كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسد المخلص. وقد دخل في هذا الطريق ملايين من أنفس المخلصين في كل العصور والأجيال، فوجدوه طريقا آمنا أمينا ومسلكا قويما لا نزاع فيه. نعم صديقي، إن ذبيحة الصليب الواحدة كافية لكل البشر، وقد اكتفى الله بها ولا يطلب سواها ولا يرضى بما عداها. إذا أضفت إليها شيئا

0: يمر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس، ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة، فيطلق التيس في البرية. ثم يدخل هارون إلى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله إلى القدس ويضعها هناك، ويرحض جسده بماء في مكان مقدس، ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكفر عن نفسه وعن الشعب. وشحم ذبيحة الخطية يوقده على المذبح، والذي أطلق التيس إلى عزازيل يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة، وثور الخطية وتيس الخطية اللذان أتيا بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما إلى خارج المحلة، ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما، والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة.
1: في هذا اليوم العظيم كان رئيس الكهنة يعمل لوحده. بعدما رش هارون دم التيس الذي قدمه للرب على كرسي الرحمة، يغمس يديه في الدم ويضعهما على رأس التيس الحي، ثم يعترف عليه بكل ذنوب الشعب. لابد وأن القائمة كانت طويلة ومخزية، ولكنه رددها. ووضع يديه على رأس التيس يشير إلى التعريف عن التيس كخطايا الشعب. قيل عن المسيح: الرب وضع عليه إثم جميعنا، جعله الله خطية لأجلنا. ثم كان هارون يسلم التيس إلى أي شخص يجده في الطريق، وكان أبناء الشعب يتوزعون على أماكن متفرقة ليتأكدوا من إنجاز العمل. وأخيرا يختفي التيس الحي في البرية ولا يعود يرى ثانية، وكانت الأخبار تنتقل من جماعة لأخرى بأن العمل قد تم. وهكذا فإن أخبار المسيح السارة بأنه حمل خطايانا انتقلت من متى إلى مرقس إلى لوقا إلى يوحنا إلى بولس، ثم إلى الكنيسة الأولى، وأخيرا إليك وإلي. لقد أزال المسيح خطايانا بطريقة كاملة. يصور عزازيل أو كبش الفداء عدة فقرات في الكتاب المقدس. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. هو ذا للسلامة قد تحولت لي المرارة، وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك، فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي. قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين: اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. صديقي، أما تأكدت الآن أن جميع خطاياك قد غفرت بمقدار كمال ذبيحة المسيح؟ لأنك إذا آمنت باسمه فلك الحق بهذه الثقة أنها قد زالت إلى الأبد. يا ليتك أيها العزيز تستريح من الآن وإلى الأبد بكل بساطة على هذا الشخص الذي أكمل إلى الأبد. ماذا يعني يوم الكفارة بالنسبة للمؤمن؟ فهو يوم مقدس لنا أيضا. عندما أرى رئيس الكهنة هناك ويده الدامية على رأس التيس، أفكر في الرب يسوع على الصليب الذي أشار إليه يوحنا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. قال أحدهم بحق: الإيمان يحول خطايانا، ويسوع يزيلها، والله ينساها. الآن وبعد أن تمت مراسم يوم الكفارة، بقي على هارون أن يغسل نفسه، الأمر الذي لم يفعله الرب يسوع. فعندما أكمل المسيح العمل جلس عن يمين الله. هارون لم يجرؤ أن يدخل قدس الأقداس مرة ثانية إلا للسنة القادمة. أما الرب يسوع فهو يجلس في محضر الآب، لأن لا أثر للخطية عليه الآن، بالرغم من أنه حمل خطايانا على الخشبة. العدد 25 يخبرنا أن ذبيحة الخطية تعامل

0: لوكا ذبيحة محرقة، وهذا يحمي المسيح من أي إشارة للخطية بالرغم من أنه جعل خطية لأجلنا. والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة، وذلك لأن الذي أطلق التيس قد تلوث بالتلامس مع التيس. كان الله يريد أن يترك انطباعا هائلا في قلوب الناس ويقول لهم إنهم خطاة، خطاة في طريقهم للهلاك، وهو يريهم أنه قدوس وأن الخطية تفصلهم عنه. صديقي، نحن منفصلون عن الله بالخطية، ولكن المسيح مات لأجلنا، هو الذي أخذ خطايانا عليه عندما دخل الأقداس بدم نفسه. وأخيرا نقرأ ما تبقى من الأصحاح 16 من العدد 29.
1: ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون، الوطني والغريب النازل في وسطكم، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. سبت عطلة هو لكم، وتذللون نفوسكم فريضة دهرية، ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه، يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة، ويكفر عن مقدس القدس، وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر، وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر، وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة، ففعل كما أمر الرب موسى.
0: يوم الكفارة هو اليوم الوحيد الذي أعطاه الله لشعبه للحزن والصوم، الحزن على الخطية. هذا هو أساس الصوم في العهد القديم، كان يجب حفظ هذا اليوم والاحتفال به حتى مجيء الذبيحة الحقيقية الأبدية للخطية، ولقد تم هذا في المسيح في موته. أترككم الآن في رعاية الله، وإلى اللقاء.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على 2.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر الأثير. اليوم الخميس 12 من ربيع آخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 24 من أيلول لعام 2026 للميلاد، للسائلين عن تاريخ اليوم. نبدأ دائما بيا الله بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالتفاؤل، على أمل أن يكون القادم أفضل لهذا الشعب المرابط الصامد على هذه البقعة من الأرض. يسعد مساكم. دائما خليكم متفائلين رغم كل الأخبار السلبية التي نسمعها من هنا وهناك. في ناس كتير أصيبوا بحمى التشاؤم، تجلس معاه بضل متشائم، بقول لك الأسبوع الجاي في كذا، الشهر الجاي رح يعملوا كذا، في زلزال، في هزة أرضية، في حرب عالمية ثالثة، في انفجارات، العالم رح يتغير، الكرة الأرضية رح تحدث كذا وكذا. دائما عند التشاؤم جزء كبير من حياته، وبكون مبسوط وينشر في مثل هذه الأخبار، لأن الكل بكون مركز معاه، والكل بكون بتخيل في الموقف اللي بحكيه، فهو بكون مبسوط ويزيد من جرعة التشاؤم. هؤلاء ابتعدوا عنهم قدر الإمكان، لأن التشاؤم يا أخوان مثل أي فيروس ممكن أن ينتقل، ممكن أن تصاب بحمى التشاؤم. الله يبعدنا عن كل المتشائمين. تحيات المحبة لجمهور موال على الطرقات، لكل من قضى يوم عمل جديد، إن شاء الله كان يوم عملكم موفق، لكل اللي أنهى أسبوع عمل، لكل من عاد إلى منزله لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، إن شاء الله كان أسبوعكم موفق. حاولوا قدر الإمكان تأخذوا قسط من الراحة، ليس فقط البدنية، كمان حاولوا خذوا قسط من الراحة النفسية. ابتعدوا قدر الإمكان عن التفكير الزائد، كل شيء يا أخوان يجري على هذه الكرة الأرضية هو مقدر ومكتوب لنا. خليكم دائما ارموا حملكم على الله، دائما قولوا يا الله، دائما خليكم مستبشرين، وإن شاء الله القادم بيكون أفضل، القادم إن شاء الله بيكون الجميل لهذا الشعب الصامد الصابر المرابط. اليوم بعد شوي تقريبا بعد نصف ساعة رح يكون في كلمة للرئيس محمود عباس أبو مازن، الذي سيلقي كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 التي تعقد هذا العام تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة في خدمة الجميع. ويخاطب الرئيس ملوك ورؤساء وقادة العالم عبر كلمة مسجلة بعد الساعة 4:30 بتوقيت دولة فلسطين. وكانت 152 دولة صوتت في 17 من الشهر الجاري لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يرفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية منع الوفد الفلسطيني الوحيد في العالم الذي منع من المشاركة في أعمال الجمعية العامة في دورتها 81، ويطالبها بالتراجع عنه باعتباره مخالفة لاتفاقية المقر، لكن لم يتم التراجع عن هذا القرار للأسف. احنا شو بدنا في الأمم المتحدة صحيح؟ يعني رحنا على الأمم المتحدة ولا ما رحنا؟ مش راح تغير شيء في هذا العالم. العالم اليوم يا أخوان يعتمد على لغة القوة ولغة المال ولغة المصالح، يعني ما بعتقد أن هذا العالم له ضمير، ما بعتقد أن هذا العالم اللي أدوشونا بموضوع حقوق الإنسان إلى شيء على أرض الواقع. يعني لو طلبوا رأيي فلسطين تنسحب من الأمم المتحدة، قلوا احنا انسحبنا ولا بدنا الأمم المتحدة ولا بدنا مجلس الأمن, حتى ما بدنا جامعة الدول العربية كمان, والله ما بتلزمنا. هذا رأي شخصي. سعد بس هيك أيوب حبيبي الشعب. دائما نرسل بتحيات المحبة للجميع, ودائما نقول مساء المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من داخل الوطن ومن خارج الوطن, لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 فام. يمسيكم دائما بالخير والمسرة دائما, يعني كلمتكم هي المسموعة, كلمة شعبنا الفلسطيني اللي قادر على التغيير, قادر على البناء, وقادر كمان إن يوصل رسالته لهذا العالم. هذا إذا كان العالم يسمع أو يرى. العالم اليوم يا أخوان يعني لا يسمع إلا ما يريده, ولا يتحدث إلا بما تملي عليه مصالحه الخاصة. العالم اليوم فقد الشرعية, عندما نتحدث عن الشرعية الدولية فقد هذه الشرعية. اليوم القوة هي بتتحكم في كل شيء, في الأمم المتحدة, في مجلس الأمن, في المحكمة الجنائية الدولية, حتى في جامعة الدول العربية وأي مؤسسة عالمية. اليوم رأس المال هو الذي يتحكم بهذه المنظومات التي أصبحت اليوم فارغة من مضمونها. على كل حال رح نحاول يعني نأخذ كلمة الرئيس وأبرز ما سيجيء بهذه الكلمة, وإن شاء الله أنها بتكون كلمة بالمستوى المطلوب. ونحن على ثقة كبيرة بأن قيادتنا قادرة على إيصال صوتنا إلى العالم أجمع, لكن المطلوب من العالم أن يسمع, هذا هو المطلوب. الأوضاع في قطاع غزة على حالها للسائلين عن القطاع. اليوم الحركة في غزة أكدت أن لدى الحركة الجاهزية التامة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن خطة السلام في قطاع غزة, للكل بنتظر فيها مع تمنياتنا بتطبيقها. أما آخر التصريحات الواردة من إيران وهذه الحرب الباردة التي ما زالت مستمرة بين يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإيران, مستشار للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي حذر اليوم من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. وقال يحيى رحيم صفوي في مقطع مصور بثته وكالة أنباء فارس, مع امتداد النزاع الآن من الخليج الفارسي ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر, فمن المحتمل أن يتسع هذا النطاق ردا على حرب محتملة حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه. وقال مسؤول إيراني كبير إن طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية, لكن لا تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأمريكي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية. وأضاف المسؤول أن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران كانا موضوع نقاش خلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها ضمن سياق حديث البلد, لكن نذكر أن أرقام موال أصبحت الآن متاحة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420, جوال 0592-20-10-17, أريدو 0569-0019-10, واتساب 00970-592-20-10-17.
0: ده تمام احنا متابعين معك استاذ العزيز. خلينا نروح للارصاد اذا في امكانيه، لان كلمه السيد الرئيس في الجمعيه العامه للامم المتحده ستكون ربما بعد قليل، سيكون هناك الكلمة بعد أن ينهي العديد من الوفود لسه في أمام بعض الوقت من أجل أن نستمع إلى كلمة فلسطين في الأمم المتحدة. و لا أنا أخذ الأرصاد معلش خلينا لنا دائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان من خلال هذه الإطلالة. حمزة زبون يسعد مساك، وتحية كبيرة لمطعم سكافي صديقي العزيز محمد، يديم عليك الصحة وهدات البال أخي محمد وكل العاملين في مطعم سكافي في بلدة العبيدية الغالية على قلوبنا جميعا. حابين كمان مسي على أخونا محمد صافي أبو سليمان، رائد أبو يوسف مساء الخير، حمزة زبون، سامي النتشة، أبو محمد أبو رميس، صديقنا العزيز يوسف برميس، أم الوليد يمسيكم بالخير، أم محمد يسعد مساكي محمد بالخير والمحبة. بتقول المتفائل قد يرى النور رغم عدم وجوده، لكن لا أفهم لماذا يحاول المتشائم إطفاء الضوء حيثما وجد. شكرا أم محمد، شكرا للصديق العزيز نادي حسن، يديم عليك الصحة أيضا، ولكل متابعي أثير موال دائما سعيدين بهذا التواصل المباشر. حابين كمان مسي على أخونا أبو سلطان أبو حجازي، بمسي على جميع المستمعين يسعد مساك. جواد الطحل يسعد هالمساء، شكرا كثير لصديقنا محمد من مطعم سكاف، كمان بمسي على كل الأصدقاء وجميع المتابعين والحبايب، الله يسعد مساك بالخير والمحبة. وكمان بنمسي على صديقنا أبو جاد اللي بيتابعنا كمان من الأردن، يسعد مساك بالخير والمحبة. نعم، هناك كلمة كما قلنا لفخامة الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة، يعني هذا الخبر. بالنسبة للسائلين يعني حول موضوع رجل الأعمال الفلسطيني طارق النتشة، حسب ما ورد من المحكمة الفلسطينية أنها قامت بتمديد توقيف طارق النتشة 15 يوما، والدفاع يطلب الإفراج والتسوية الضريبية. هذا الخبر أيضا عبر المواقع الإخبارية.

0: تحيات المحبة دائما ننقلها للجميع. بالنسبة للأوضاع بشكل عام, اليوم لجنة الانتخابات المركزية تحدثت عن تأمين القوائم الانتخابية وضرورة دفع مبلغ 20,000 دولار لكل قائمة تريد أن ترشح نفسها للمجلس التشريعي الفلسطيني. 20,000 دولار لكل قائمة. طبعا هناك العديد من القوائم التي تتنافس على المجلس التشريعي, من أبرزها حركة فتح وحركة حماس, الجهاد الإسلامي والشعبية الديمقراطية, تيار الإصلاح, المبادرة, حزب الشعب, تجمع الكل الفلسطيني, وطن, عمر عساف 14 مليون, كتلة يقودها أحمد غنيم, والعديد أيضا كتلة يقودها أيضا قدورة فارس, وكما قلت العديد من الكتل المستقلة لرجال أعمال وآخرين. خلينا نتوقف مع ما يجري على معبر بيت لحم ومدخل بيت لحم الشمالي ومنع السائقين من الوقوف على بالقرب من المعبر. معنا مباشرة الأخ والصديق الأستاذ أبو شادي حميدة, الناطق باسم ورئيس النقابة الفرعية في محافظة بيت لحم للسائقين. أبو شادي الله يمسيك بالخير بداية. يحفظك الله دائما وأبدا. نتحدث بداية, هل وردتكم أي ملاحظات من قبل السائقين اللي كانوا يقفوا بجانب معبر بيت لحم وتم إبعادهم عن المنطقة أبو شادي؟
1: أنا متواصل مع الأخ حاتم العبيدي أبو يزن.
0: نعم.
1: وطلع وشاف الوضع الموجود والفوضى الموجودة على المعبر. هلا هذا ما هو طبعا حسب ما تعرف اخوي عثمان, هذا القرار من الشرطه الاسرائيليه مش من الشرطه الفلسطينيه, ابعادهم عن
0: المكان. نعم
1: المكان. واحنا طبعا متواصلين مع البلديه على سبيل نحل المشكله هاي ونشوف لهم موقف من المواقف الموجوده غاد, واحكوا لنا في موقف للبلديه, وطبعا احنا طرحنا عليهم.
0: نعم.
1: وان شاء الله خلال بكره يعني بالكثير بنحاول نحل الموضوع.
0: نعم, يعني إيجاد موقف خاص لجميع المركبات الطلبات الخاصة.
1: لكن في عنا احنا كمان فوضى من المركبات الخاصة اللي بتحمل بالأجرة.
0: نعم.
1: على المعبر, وهي بسبب برضو فوضى كبيرة جدا على المعبر.
0: نعم, يعني رح يكون في تواجد للشرطة أيضا, تحدثتم مع الشرطة أبو شادي مع الجميع من أجل يعني أقل ما فيها فتح مجال أمام السائقين؟
1: هذا شيء اكيد, احنا متابعين الموضوع وان شاء الله راح يكون في حل في القريب العاجل باذن الله تعالى.
0: نعم, الحل فقط اللي هو ايجاد بديل مكان موقف, يعني ما في حل.
1: راح نستاجر لهم موقف او نشوف مكان يعني بيكون مناسب للجميع اللي يكفوا فيه ويكون قريب على الركاب, وراح نشوف شو اللي نقدر نسويه وراح نعمل لهم اياه.
0: نعم, يعني أبو شادي يعني منطقة المعبر المدخل الشمالي ربما يعني دائما بتكون فيها أزمات وبكون فيها يعني بسبب ضيق المنطقة, يعني تحدثكم مع البلدية هل تطالبون بوجود موقف يعني يتوفر فيه أيضا خدمات للسائقين, وحدة صحية, مظليات وما إلى ذلك؟
1: والله شوف, أنا بالنسبة لي بكرة راح أقعد مع رئيس البلدية أو مع أعضاء البلدية اللي بكون موجود في البلدية وراح نطرح عليهم كل الشغلات هاي, وطبعا طرحناها على وزارة الحكم المحلي كمان يعني قبل 3-4 أيام.
0: نعم.
1: بالنواقص الموجودة بالنسبة لكل المواقف اللي موجودة في المحافظة, وإن شاء الله راح يكون في حلول
0: إن شاء الله. طب حتى إيجاد هذه الحلول كيف الأمور على المعبر بتم تدبيرها اليوم أبو شادي؟
1: يعني بده يكون في تعاون بين السائقين مع بعضهم. نعم. إنهم يرتبوا حالهم لحين من نوجد لهم الحل. يعني أنا قبل شوي بعت أبو يزن على المعبر.
0: نعم.
1: فكل فوضى كبيرة جدا هناك من السفر من البرايفت.
0: نعم.
1: يعني سيارات الكادي عمالها بتزاحم في السفريات الخاصة وبتزاحمهم في الاسكتيم, وهذا الحكي طبعا مرفوض. وطبعا بدنا نطرحه برضو إن شاء الله على الشرطة وعلى مدير المرور وإنه يلاحقوهم هذولا كمان على سبيل كمان هذولا بيعملوا فوضى كبيرة.
0: نعم. سؤال أخير أبو شادي، يعني الموقف المقترح، هل سيكون هناك يعني موقف لسيارات السرفيس خط الديشة يتم تثبيتها؟
1: احنا بدنا نشوف الساعة الموقع، يعني يحكوا لي في موقع للبلدية، طلع شاف اللي هو الأخ حاتم أبو يزن.
0: نعم،
1: وإن شاء الله إنه بكون يسعى الجميع
0: إن شاء الله. شكرا، شكرا أبو شادي، جهودكم مبارك. أخونا أبو شادي رئيس نقابة بيت لحم للسائقين، يعطيكم ألف عافية وشكرا كثير على هذا الحديث. شكرا كثير، شكرا، وإن شاء الله أنها بيتم حل هذا الموضوع. ممدوح الأعرجي، سعد مساك. أخونا عيسى أبو سعد أبو رجائي، يسعد هالمساء، وبيمسي على الأستاذ القدير معتز العروج، يسعد مساك ومسام. ودائما بقول مساء المحبة للجميع. كمان حابين نمسي على أخونا وصديقنا حسن محمود أبو الأيسم، الله يسعد مساك أبو الأيسم بالخير والمحبة.

أخونا زكريا أبو لبن مساء المحبة من بين الأخوة والجيران والعدل والمسامحة بين جميع مكونات شعبنا الأصيل ليسعد هالمساء. عمر العجوري تحياتنا للجميع، يسعد مساك عمر بالخير والمحبة. حابين كمان نمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية، يسعد مساك.

0: كمان برحب على كل برحب بكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم. خلينا نتوقف مع أحوال الطقس مع الأخ والصديق والزميل الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن. ليث، يسعد مساك.
1: يا هلا، مساء الورد لك وجميع السادة المستمعين.
0: بعد انتهاء الصيف رسميا فلكيا وبداية فصل الخريف، كيف تبدو الصورة خلال الأيام المقبلة أستاذ ليث؟
1: نعم، يعني حسب التوقعات والصورات الجوية، أو قبل ما نروح لموضوع التوقعات نحكي أنه امبارح الأربعاء كان بداية فصل الخريف من الناحية الفلكية، 23/9 الاعتدال الخريفي، تتساوى ساعات الليل والنهار وتصبح الشمس عمودية على خط الاستواء في رحلة نحو جنوب خط الاستواء في نصف الجنوبي من الكرة الأرضية. وبالتالي يعني دائما هذا التاريخ يحمل ليس دلالة فلكية فقط، وإنما هي تنم عن إشارات لها علاقة بتغير ميلان الأرض حول محور الشمس، وبالتالي بدء نقصان ساعات النهار بشكل تدريجي وزيادة طول ساعات المساء والليل، وهذا الأمر يؤدي بذاته بحد ذاته إلى انخفاض معدل درجة الحرارة بشكل تدريجي إلى أن نصل إلى الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر 2012، ليكون لدينا أقصر نهار وأطول ساعات ليل. في هذه الرحلة من فصل الخريف نحو فصل الشتاء تبدأ الأنماط الجوية بالاختلاف والتنوع ما بين بقايا كتل هوائية دافئة عن بقايا الصيف، وما بين بداية تقدم كتل هوائية أقل حرارة وأكثر رطوبة تعمل عند وصولها إلى المنطقة إلى نشوء ما يسمى بحالات عدم الاستقرار الجوي أو الاضطرابات الجوية، والتي تبدأ معها فرص الفصولات المطرية في المنطقة. إذا بدنا نحكي خبر بشكل عام عن فصل الخريف ودلالات فصل الخريف من ناحية الفلكية ومن ناحية المناخية، أما إذا نحكي إحنا عن الخرائط الجوية التي أمامنا، فحتى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة والفترة القادمة حسب معطيات الخرائط الجوية هي درجة حرارة أقرب للطابع المعتدل بشكل كبير. درجة الحرارة راح تكون في كثير من المناطق حول معدلاتها إلى أقل بقليل، يعني على الأقل حتى بداية الأسبوع، وربما مع منتصف الأسبوع القادم يكون لدينا مزيد من انخفاض درجات الحرارة. يعني بدنا نشوف فترة الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل بتزامن مع نهاية الشهر 29 و30 الشهر، راح تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات تقل عن منتصف العشرينيات، يعني ممكن توصل في مناطق الجبال في الخير ورام الله وبيت لحم وصلت إلى حدود 23 ل25 درجة مئوية مع منتصف الأسبوع القادم، منتصف ونهاية الأسبوع القادم في الأيام الأخيرة من هذا الشهر. بالتالي الأجواء راح تكون كارثية بحتة بعد يعني صيف كان يوصف بالحار بالشكل الاعتيادي في معظم الفترات باستثناء بعض الكتل الهوائية التي كانت أكثر حرارة من المعتاد لكن لفترات وجيزة وبسيطة.
0: نعم أستاذ ليث، يعني كثير بنسمع في الوسائل التواصل الاجتماعي بأن هذا الخريف سيكون خريف يعني غير الخريف اللي شاهدناه في السنوات السابقة، شتاء ممكن يكون أعمق، كثرة الأمطار، الدلالات وما إلى ذلك. هل هذا الموضوع يعني يرتكز إلى أسس علمية أم فقط يعني كل عام يتحدثون بهذا الشيء؟
1: يعني احنا ممكن نجاوب عليه بشقين. الشق الاول، نعم هنالك توقعات في عالم الخرائط الجوية، تسمى توقعات فصلية، توقعات شهرية، توقعات موسمية ايا كانت، لكن لها دلالة عامة على الفترة البعيدة والتي تظهر بعض المعطيات العامة والاشارات والقراءات الاولية، لكن لا يصح فيها الحديث عن تفاصيل. وهذه القراءات الاولية والقراءات العامة نعم تدل على فصل الخريف قادم، قد يكون جيد أفضل من المعتاد في العطلات المطرية، قد يحمل الكثير من الأمطار، أمطار فوق معدلات. كل هذه المعاني يعني واردة خلال الفترة القادمة من فصل الخريف الذي بدأ مؤخرا. ولكن الشق الثاني من الجواب، هل نستطيع القول والغوص بشكل يعني زيادة عن اللزوم في مواضيع التهويل، في مواضيع يعني انه نحكي بشكل مخيف جدا وتحذيرات ونداءات واستغاثات يعني مبكرة من فصل الخريف القادم، هذا الأمر علميا ومهنيا لا يصح. نحن نعطي فقط توقعات أولية، إشارات أولية أن الخريف قد يكون جيد ومبشر وفي أمطار على المعدل ونستبشر بها خيرا، ولكن لا يصح أن تتحول هذه التوقعات إلى مادة تحذيرية تخويفية ترعيبية من فصل الخريف القادم، وأننا يعني كأن طوفان سيأتي ويبتلع البلاد من كثرة الأمطار. أكيد أنه إحنا في عنا توقعات نتابعها دائما يوميا، عدا عنا توقعات العامة الموسمية، وهي توقعات تكون أكثر دقة من التوقعات الشهرية العامة.
0: نعم، شكرا شكرا الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن، يعطيكم ألف عافية ليث، شكرا لك. شكرا. إذن هذا بشأن أحوال الطقس وبداية فصل الخريف الذي نتمنى أن يحمل المزيد من الخير لشعبنا. الدكتور مع المحافظة بمس علينا من كفر جايز إربد، يسعد هالمساء. نادي حسن يسعد مساك، شكرا كثير رائد أبو يوسف لكل الأصدقاء اللي بتابعونا. نحن معكم حقيقة ضمن حديث البلد، ونترقب في أي دقيقة أن يكون هناك كلمة مسجلة للرئيس محمود عباس، حيث سيلقي كلمة مسجلة أمام الأمم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يعني تشير التقديرات بأن كلمته ستكون ما بعد الساعة 4:30 بتوقيت فلسطين. هذه الكلمة وكلمة فلسطين التي ستكون عن بعد، فلسطين هي الوحيدة التي ستتحدث عن بعد بعد منع الإدارة الأمريكية للوفد الفلسطيني من الدخول إلى الأراضي الأمريكية. هذه ليست المرة الأولى التي يمنع بها الوفد الفلسطيني، فالعام الماضي كمان منعوه من الدخول، وتستمر الإدارة الأمريكية في هذا المنع، منع إعطاء تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني. مع العلم أن جميع زعماء العالم، جميع زعماء العالم تمكنوا من الوصول والحديث من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. احنا مميزين دائما حتى في خطاباتنا، حتى في كلماتنا كفلسطينيين، الذي العالم كله اليوم ينظر إلينا ربما نظرة مش منيحة، رغم ان يعني كان في هناك حديث كثير حول مواقف بعض الدول العربية والغربية التي أبدت المشاركة. ربما لفت انتباهي أيضا إن في كثير من دول العالم يعني تعارض سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن من ضمن الدول التي شاهدناها أنها لا تعارض أو لم تتحدث عن معارضتها لسياسة الإسرائيلية هي من بعض الدول العربية، المغرب والإمارات، يعني هذه الدول التي كانت بارزة نوعا ما وتتحدث ب يعني بشيء مباشر عن العلاقات بينها وبين إسرائيل. حديث البلد مستمر معكم، ولدينا العديد من المواضيع التي سنطرحها، لكن ليس قبل أن نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: حديث البلد مع عثمان صلاح. هلا او هلا
1: باهية دائما وابدا. مساء الخير، مساء المحبة لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم في أرجاء المعمورة. أنتم تستمعون إلى أثير موال وبرنامج حديث البلد، وبنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. ونحن نترقب في الدقائق المقبلة، ربما بعد دقائق، كلمة مسجلة للرئيس أبو مازن كما قلنا قبل الفاصل. لفت انتباهي تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال برنامج حديث البلد على ما اعتقد مواطن يبحث عن زوجة موظفة وعندها بيت وسيارة ورصيد حلو بالبنك، ولد وبنت كمان. تخيل هالطلب الذي يريده احد الاصدقاء الذي يبحث عن زوجة في ظل الوضع اللي وصلنا له، يعني وصلنا له في ظل الظروف الصعبة اللي بيعيشها شعبنا. يعني هذا الشاب الطموح يبحث عن زوجة بدها تكون موظفة وعندها بيت وسيارة ورصيد حلو كمان بالبنك وولد وبنت، يعني مطلقة يريد هذه. يعني إن شاء الله أن الأمور بتكون جيدة في ظل تفكير اللي وصل لنا، الذي وصل له شعبنا الفلسطيني. في الأمم المتحدة بتتواصل اليوم الكلمات للرؤساء، يعني رئيس ويتلو رئيس في إلقاء كلمات اليوم، وهي الأيام هي أيام الكلمات. سلامة الرشايدة بقول هذا وده بنك، يعني مش زوجة، هو يريد أن يتزوج البنك ممكن، يعني طموحه كبير. أحمد الأعرج يسعد مساك ومساء الجميع. مؤيد أبو شام حمدان مساء الورد والفل والياسمين.

0: بالأمس كان في خبر عبر وسائل الإعلام العبرية باكتشاف نفق قلقيليا. يعني هذا الخبر كان ينتشر بسرعة كبيرة عبر الأخبار العبرية. اليوم استبعد الجيش الإسرائيلي وجود نفق تحت الأرض في مدينة قلقيليا مناقضا رواية نشرتها الشرطة الإسرائيلية قبل ساعات تحدثت فيها عن اكتشاف نفق قيد الحفر بعمق يصل إلى 25 مترا. وأفاد بيان للجيش بأن قواته عثرت خلال عملية ليلية على فتحتين بعمق نحو 12 مترا وأسلحة في محيطهما، مشددا على أنه بعد الفحص تم استبعاد وجود أي مسار لنفق، وذلك خلافا لبيانات رسمية وغير مسؤولة صدرت بشأن الموضوع، في إشارة إلى بيان الشرطة التي كانت قد زعمت أيضا ضبط جهاز تسجيل وسماد يستخدم لإعداد العبوات. وأعلن الجيش اعتقال 4 فلسطينيين في الموقع واستمرار البحث عن أسلحة أخرى. ميدانيا تتواصل عملية اقتحام قلقيليا بلدة عزون شرقها وسط انتشار عسكري واسع، وكان هناك في مداهمات واحتجاز لأكثر من 150 فلسطينيا في بلدة عزون خضعوا لتحقيقات ميدانية قبل الإفراج عنهم تدريجيا، تخللها طبعا الاعتداء بالضرب على مواطن وأطلاق قنابل الصوت والغاز. نبيل أبو نزار يسعد مساك دائما وأبدا.
1: يا حبايبنا
0: حابين كمان نوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم جميعا. بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان من خارج الوطن، لكل المغتربين يسعد مساكم. أحمد أبو شقرة مساء الورد والفل والياسمين. كمان حابين نمسي على صديقنا العزيز الغالي أبو فادي، الله يسعد مساك بالخير والمحبة. ودائما بنقول مساء الخير لجميع متابعينا في كل مكان، يسعد مساء الجميع وإن شاء الله دائما بتضلوا بخير ومحبة. دائما رسالة المحبة ننقلها للجميع.

قلت على حالها اليوم ما جرى في بيت لحم. كان هناك اقتحام لمنطقة برك سليمان السياحية الواقع بين بلدة الخضر وقرية ارطاز جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة برك سليمان وتمركزت قرب البرك الثلاث دون أن يبلغ عن اعتقالات. هذا ما يجري في محيط كما قلت برك سليمان، هذه المنطقة يعني اللي دائما يحدث بها اقتحامات شبه دورية في هذه المناطق.

ودائما بوجه تحيات المحبة أيضا للصديق العزيز حسن مصطفى، يسعد مساك بالخير والمحبة ويعطيكم دائما الخير للجميع، نتمنى الخير دائما للجميع.

نحب نوجه كمان تحياتنا لكل اللي بتابعونا على الطرقات اللي ببعتونا في أحوال الطرقات. يسعد مساكم جميعا حتى هذه اللحظة. جميع الطرق في هذه الأثناء سالكة مع اليوم, إن اليوم الخميس وفي عجقة على الطرق الداخلية, لكن جميع الطرق الخارجية سالكة يعني في هذا الوقت بالتحديد. شكرا لصديقنا حمزة, وشكرا لكل الأصدقاء اللي كمان بيتابعونا. خالد أبو رميس يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة, ودائما بنقول مساء الخيرات لكل الأصدقاء, يسعد مساكم جميعا. مسؤول إسرائيلي بتحدث عن جولة جديدة ضد إيران, ربما هذه الجولة ستكون يعني مسألة وقت, يعني راح يكون في كمان جولة جديدة ضد إيران. المسؤول الإسرائيلي قال لوسائل إعلام سعودية اليوم إن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران أصبحت وفق تقديره مسألة وقت, في ظل ما وصفه يعني بتصارع طهران في إعادة تنشيط برنامجها النووي وتعزيز مواقع مرتبطة به. وأضاف المسؤول أن إسرائيل رصدت خلال الفترة الأخيرة بحسب ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية جهودا لنقل وتعزيز أجزاء من المشروع النووي الإيراني من جبل بيككس القريب من منشأة نطنز, مشيرا إلى أن تل أبيب تستعد دفاعيا وهجوميا لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران وعلى جبهات أخرى. وأكد أن القوات الإسرائيلية ستتحرك مجددا ضد المنشآت النووية وأي مواقع مرتبطة بها إذا تجاوزت طهران ما وصفه بالخط الأحمر, سواء بالتنسيق مع الولايات المتحدة أو بشكل مستقل. في المقابل قال المسؤول أن التنسيق الإسرائيلي الأمريكي قوي ومستمر, لكنه أشار إلى أن الضغوط الاقتصادية على إيران والخلافات الداخلية داخل النظام والضغوط الشعبية قد تدفع طهران إلى ردود عسكرية في المنطقة, بما في ذلك ضد إسرائيل. كل هذا الخبر حسب مسؤول إسرائيلي ومصرح لوسائل إعلام سعودية, يعني الأخبار من المملكة العربية السعودية.

قليل كما قلنا كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقي كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما زال هناك بعض الرؤساء الذين يتناوبون على إلقاء كلمات بلدانهم عبر منصة الأمم المتحدة, فيما سيكون خطاب الرئيس أبو مازن سيكون هذا الخطاب مسجل بعد منعه من الوصول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. يوسف مشعل, تحية من سائقي السفريات الخاصة لأبو يزن العبيدي, الله يسعد مساك يوسف. ويليام نور, يسعد مساك أخ عثمان, بدي أحكي لك بالنسبة للمياه لأكثر من شهر ونصف مقطوع عنا بجالة بمنطقة فرن الأجداد, فياريت تلاقولنا حل, ولكم جزيل الشكر والاحترام. يعني مع العلم ان احنا بتردنا اشارات ان المياه يعني وضعها تحسن في منطقة بجالة بشكل عام, يعني في تحسن في موضوع المياه, لكن ويليام بأكد ان المياه مقطوعة منذ شهر ونصف, يعني فترة طويلة جدا, هذه نصف الصيفية عندك يا ويليام. محمد زيادة, يسعد مساك. يعني أخونا بالأيسن بتسأل لماذا يجب دفع 20,000 دولار لخوض الانتخابات التشريعية وإلى من تسلم ومن المستفيد منها؟ طبعا تسلم إلى لجنة الحساب, لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية, على ما أعتقد أن جزء منها بيذهب إلى عملية ترتيب الانتخابات في موظفين وفي صناديق. الموضوع الانتخابات مكلف, يعني عندما نقول عن تكلفة الانتخابات يعني هي تكلفة كبيرة جدا, يعني مبالغ كبيرة تدفعها الحكومة حتى يتم إجراء الانتخابات الفلسطينية.

تقديرات تبلغ الموازنة المقدرة للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر نحو 18 مليون دولار أمريكي. هذا المبلغ عمر أبو محمد يسعد مساك محمد زيادة. هذا الرقم لمن يريد أن يعرف أجور العاملين يذهب الجزء الأكبر من هذه الموازنة لتغطية أجور العاملين مع لجنة الانتخابات المركزية خلال مراحل العملية الانتخابية، وكمان العمليات واللوجستيات تشمل التكلفة إدارة مراكز الاقتراع التحضيرات اللوجستية وتجهيز المواد اللازمة لاستحقاق الانتخابي. متحدث عن 18 مليون دولار التكلفة الصديق أبو الأيسم. الكل بانتظار ربما أنهى رئيس دولة ما الكلمة، والآن رئيس دولة آخر. ربما ستتأخر كلمة الرئيس إلى ما بعد الخامسة حسب آخر ما يردنا من معلومات، ربما ما بعد الخامسة مساء سيتم إلقاء كلمة الرئيس. عمر أبو محمد بيقول هسه لو 18 مليون وزعوهن على العمال مش أحسن؟ بتساءل صديقنا عمر أبو محمد، يعني هاي المبلغ 18 مليون مبلغ مش بسيط، يعني مبلغ كبير نوعا ما. دائما من وجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا وكمان بيتحدثوا عن موضوع الانتخابات. يسعد مساكم جميعا، مساء المحبة لكافة متابعينا في كل مكان.

0: نتنياهو يفشل في ترتيب لقاء يعني بنيويورك وسط فتور متزايد في العلاقة ما بين ترامب ونتنياهو. بجوز العلاقة تكون مش قوية، لكن متفقين في كل الأمور، لكن بقول لك في فتور متزايد في العلاقة. شو المقصود بالفتور؟ الله أعلم. أبو نسيم ربايعة، كل الاحترام والتقدير.
1: في غزة نحن وقلب جنين.
0: كلمة أخرى، هي كلمة ثالثة، كلمات في الأمم المتحدة. يعني دائما بنقول مساء الخير للجميع، ويسعد مساء الجميع، ودائما بنقول مساء الخير أيضا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا في كل مكان.

0: نحاول نشوف موضوع المياه في بيت جالة. الأصدقاء بسألوا عن موضوع وتوزيع المياه يعني عدة مناطق, ومن ضمن هاي المناطق منطقة بيت جالة. رح نشوف شو توزيع المياه في هذه المناطق.
1: صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنام.
0: مع العلم أن سلطة المياه بتقول ما عندنا مشكلة كبيرة, لكن أخونا ويليام فاجأنا بالحديث عن الشهر ونصف, يعني بتحدث عن فترة طويلة جدا. مع العلم أن بيت جالة يوميا هي موجودة على البرنامج, يعني عندما نتحدث عن منطقة بيت جالة اليوم مناطق مثل طليطة, سدر النشاش, سدر سعيد زهران, نديم سمعان, الحفيرس, قناة الحذوة, هاي المناطق موجودة على الجدول اليوم, بالإضافة إلى مستشفى بيت جالة الحكومي ومنطقة الدقاق وسكنات أبو صباح وسكنات تومة. هاي المناطق إلها تقريبا يومين موجودة على الخارطة, لكن منطقة فرن الأجداد هاي المنطقة ربما اللي بتحدث عنها يعني أخونا ويليام نور, وراح نتابع شو المشكلة بالضبط في هذه المنطقة. صديقنا نادر الزغل أبو ضياء, الله يمسيك دائما بالخير والمحبة. عند برنامج توزيع المياه كما قلنا في هذه المناطق في بيت جالة, أما منطقة بيت لحم, منطقة الكركفة, وادي الجمل, إسكانات الجامعة, مشحمة أبو سعود ومركز أريج, بالإضافة إلى مستشفى الفرنسية, سينما شارع الجبل, أمراض العقلية, إسكانات الميلاد, القناطر, الشبرد, والقطعة, والكرمل, أيضا مناطق واد شاهين, لخليفات, جبل الموالح, رعاية اليتيم, تلفزيون المهد, موجود المياه هناك, مخيم العزة, شارع بنك فلسطين مساء, تحت خزان المطلة بالدوحة, وقاعة القدس أيضا, وطابون زمان, واللوازم, المياه موجودة, وما زال الضخ على منطقة ترطاس الجزء العلوي. أما بالنسبة لمنطقة الخضر, منطقة البوابة, البلوع العلوي, وسهل البلوع موجودة أيضا على الجدول, بالإضافة إلى بيت بصة وإسكان المهندسين والعوينة والكاريتاس القديم وحديقة البلدية والقبة التي تقع على خط الضخ الرئيسي, وأيضا الولجة تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. هذا بالنسبة لجدول توزيع المياه. يعني ما بعرف إذا مناطق يعني بتصلهاش المياه, يعني أكثر منطقة ممكن تنقطع عنها المياه أخوان 10 أيام أو أقل في هذا في هذه الدورة. يعني عندما نتحدث عن شهر يعني يكون في خلل كبير, يعني

0: تلفزيون الفلسطيني، تلفزيون فلسطين ينشر رغم القيود صوتنا يعبر الحدود من فلسطين إلى العالم. بعد قليل الرئيس أبو مازن سيتحدث من فلسطين باسم شعب متمسك بحقه وبوجوده وبصوته الذي لا تسقطه القيود ولا تحجبه المسافات. إذن الحديث عن كلمة المرتقبة، الكلمة المرتقبة للرئيس أبو مازن، وكما قلت الرؤساء يتبادلون منصة الأمم المتحدة لإلقاء المزيد من الكلمات، كلمات شعوبهم، ونحن بانتظار كلمة الرئيس أبو مازن وخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من فلسطين. طبعا راح تكون الكلمة. ألو، مساء الخير. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية. أنا بعرفش صح، أنا سمعت صح ولا غلط، بعرفش الصوت واضح.
0: تفضل، الآن واضح الصوت.
1: أنت كلت 18 مليون ل 18 ألف.
0: 18 مليون دولار أمريكي تكلفة الانتخابات التشريعية المقررة،
1: انتخابات المجلس التشريعي. طيب نعم. يا عزيزي أنا بدي أسأل، يعني 18 مليون هن كرقم 18.8 بس كمبالغ تفهدهن بتغطي فلسطين والأردن وسوريا ولبنان. شايف كيف؟
0: نعم.
1: فكم كم عدد الموظفين اللي مشتغلوا؟ 1000 موظف، 2000 موظف؟
0: نعم.
1: فالموظف يأخذ عدم مؤاخذة 50 دولار في اليوم. فمش عارف، يعني المدرسين إلهم 4 سنوات بأخذ 50% من رواتبهم.
0: نعم.
1: طلابنا إلهم 5 سنوات لا يمتل، يعني ما مش حاصلين على التعليم الصحيح، ولكن مشان مجلس، أنا بقول صوري لأن لنا 20 سنة ما في يعني يفرض على الناس القانون ويفرض على الناس الآراء وكذا. بغض النظر، يعني النقطة اللي بس بدي أتعرج لها اللي هي 18 مليون على انتخابات تشريعي، والشعب الفلسطيني الأرملة اللي زوجها توفى إلها بجوز 5 شهور ما أخذتش 300 شيك اللي بيعطوها إياها، الطفل اللي عماله بيأخذ علاج إنسولين إلى بجوز حوالي 6 شهور بالعافية أنه يحصل على الإنسولين من وزارة الصحة. ففي خلل، والخلل هذا الإشي اللي بيعملوا فيه 18 مليون بتوقع بيقدروا ينزلوهن لخمسة، لأن التشريع يعني كل رأس مالها يوم، يعني مش ضروري نصحج ونذبح جمال بدل الخرفان المرة هذه، ويخلوا الناس يعيشوا حياة بكرامة على الأقل. فهذا السؤال، وين ال 18 مليون بدهن يطرن، ولا جابت مين بدهن يروحن؟
0: نعم، هي التكلفة. شكرا شكرا
1: بلاي. يا أخي شو التكلفة؟ يعني تكلفة هذا إشي يعني صور، يعني جيب لك معي إنسان معاه شهادة الدكتوراه ويسأل الأسئلة هذه وراح يقول لك، يعني إنه يعني ما في يعني عمالهم بيعملوا في أمريكا هذا المصري اللي نازل جديد مشان الانتخابات، ولحد هالكيتة يعني مش لامم 2 مليون السعنة، وهوتا على مستوى دولة فيها 350 مليون نسمة. شايف كيف؟ فمش عارف، يعني هانا بمربط الفرس، ان احنا الى متى بدنا نضل احنا يا الشعب صحيجة وشريب الدخان، الى متى؟ شايف كيف؟ يعطيكم العافية عزيز.
0: شكرا ابو الايسلم، الله يكون معك. شكرا لك يا الوضع الاقتصادي صعب، لكن هذا الواقع مؤلم، لكن الانتخابات التشريعية هي استحقاق فلسطيني، استحقاق يجب أن يتم هذا الاستحقاق. عمر محمد بيقول والله أسماء الوزراء ما بنعرفهن، كيف التشريعي؟ يعني بدك تحفظ الأسماء يا سيدي.

الكلمات متواصلة، كلمات طبعا للقادة المسؤولين قادة العالم، ونحن بانتظار كلمة الرئيس أبو مازن الذي سيتحدث من فلسطين كما قلنا باسم شعب متمسك بحقه وبوجوده وبصوته الذي لا تسقطه القيود ولا تحجبه المسافات. رغم القيود صوتنا سيعبر الحدود من فلسطين إلى العالم أجمع. كلمة مرتقبة يعني الآن ما زال العديد من رؤساء العالم، كما قلت هناك برنامج متكامل لجميع رؤساء العالم بالوقوف على منصة الأمم المتحدة متحدثين عن هذا العالم، عن دولهم بأسماء شعوبهم. ربما كانت القضية الفلسطينية حاضرة في الكثير من كلمات زعماء العالم العربي والغربي الذين تحدثوا عن الوضع وما يجري على الأرض الفلسطينية، لكن الكلمة ستكون لفلسطين ولفخامة الرئيس بعد قليل كما يتم الحديث. فاصل آخر ثم نعود.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير، مساء المحبة ومساء الانتماء لهذا الوطن. يوسف مشاعل، شكرا كثير لكل اللي بتابعونا من فلسطين خارج فلسطين، يسعد مساكم جميعا.
1: ضرب الهوى والعشق ربح وخسارة.
0: أخونا مهدي جواريش، يسعد هالمساء.
1: ضرب الهوى والعشق ربح وخسارة.
0: كل شيء في الوطن ربح وخسارة يا أخوان، خاصة اللي بيعتمدوا على موضوع التجارة حتى في المواقف. كانوا قلنا فيه رح يكون في لقاء فهمي صالح، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. قالت صحيفة والستريت جورنال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سعى إلى ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي ترامب على هامش زيارته إلى مدينة نيويورك، إلا أن المساعي لم تتكلل بالنجاح. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتنياهو ودائرته المقربة كانوا يأملون في وقت سابق في الحصول على دعم ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال حملته الانتخابية المقبلة. وبحسب المصادر فإن هذا السيناريو بات مستبعدا في ظل ما وصفته الصحيفة بتدهور العلاقات بين ترامب ونتنياهو خلال الفترة الأخيرة. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقة بين الجانبين تطورات متلاحقة وسط تباينات بشأن عدد من الملفات السياسية والإقليمية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة الدعم الذي قد يقدمه ترامب لنتنياهو خلال المرحلة الانتخابية المقبلة. ولم يصدر حتى الآن موقف علني من ترامب يؤكد دعمه الانتخابي لنتنياهو، كما لم يعلن البيت الأبيض عن عقد لقاء بين الرجلين خلال زيارة نتنياهو إلى نيويورك.

وكان قد وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة والوفد المرافق له إلى مدينة نيويورك استعدادا لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصد جدول حافل باللقاءات مع عدد من قادة ومسؤولي الدول. وبحسب القناة 14 الإسرائيلية من المقرر أن يلقي نتنياهو خطابه عند الساعة 9 بتوقيت القدس، في وقت يسعى خلاله إلى عقد لقاءات مع عدد من القادة على هامش اجتماعات الجمعية العامة قبل عودته إلى إسرائيل استعدادا لعيد سكوت الذي سيبدأ بعد ظهر الغد. وأفادت القناة بأن نتنياهو سيلتقي من بين آخرين رؤساء الأرجنتين، بوليفيا، برغوي، بنما، أثيوبيا، إضافة إلى نائب رئيس كولومبيا ورؤساء حكومات اليونان وبابو غينيا الجديدة. ومن المتوقع أن يتركز الاهتمام خلال الخطاب على الرسائل التي سيطرحها نتنياهو بشأن إيران والحرب في المنطقة والعلاقات مع الولايات المتحدة، إلى جانب التطورات المتعلقة بالحرب في غزة والضفة الغربية. أنا دم فلسطين. خطاب لنتنياهو عند 9 بتوقيت

دائما بنوجه تحيات المحبه لكل الاصدقاء. سوزي مرم بتقول يسعد مساك اخ عثمان، يا ريت تشوف لنا موضوع المياه في منطقه فرن الاجداد بجاله، صار لنا اكثر من شهر مقطوعه. وشكرا شكرا لك يعني سوزي، هذه الرساله بعتناها لاخونا عوني وجاري الفحص، يعني شو السبب انها المياه يعني مقطوعه اكثر من شهر. يعني مع العلم ان دائما المياه بتكون فتره انقطاعها ضمن الدوره المعتاده الحاليه، يعني بتكون 10 ايام 12 يوم في حدها الاعلى.

دائما بنوجه تحيات المحبة أيضا للصديق أبو علي اللي بتابعنا من العيزرية. يسعد مساك أبو علي بالخير والمحبة، نقدم عليكم دائما الخيرات والمسرات، ودائما كمان بنقول مساء الخير لأطيب الأكلات الشعبية الفلسطينية. السلام عليكم يا أهل الخير، إخوان أنا بحاجة. يسعد مساك، كل البلد بحاجة والله للمساعدة اليوم، يعني كل الوطن بحاجة للمساعدة. والأغرب من ذلك اليوم إن بلش العالم يعني يشعر إن الوضع مش طبيعي بالنسبة لعدد الأسر المحتاجة حقيقة، يعني الوضع مش طبيعي.

0: من ضمن الأخبار اللي كان الوطن مشغول بها اليوم اللي هو جمع مبلغ لعلاج الطفلة بسملة المصابة بمرض الضمور العضلي الشوكي. يعني في آخر الأخبار تم الإعلان عن اكتمال جمع المبلغ الكامل لعلاج الطفلة بسملة علي زبن من مدينة طولكرم. كما قلنا هي الطفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي، وكان هناك حملة أطلقت في جميع الأراضي الفلسطينية تحت شعار حملة لبيك يا بسملة، التي تحولت إلى فزعة شعبية وتضامن واسع شمل مختلف المحافظات الفلسطينية، الضفة الغربية، الداخل المحتل، مدينة القدس أيضا. المبلغ الإجمالي اللي كان مطلوب والذي تم جمعه نحو 2,400,000 دولار، أي ما يعادل تقريبا 8 مليون شيكل. لتغطية تكاليف العلاج الجيني الباهظ، يعني بتحدث عن 8 مليون شيكل تقريبا، المبلغ اللي هو 2,400,000. تم الإعلان أمس عن اختتام وإغلاق الحملة بعد تحقيق التفاعل الشعبي والمجتمع الكبير، ووصول الحملة إلى هدفها المنشود. يعني كل الاحترام لهذا التفاعل اللي كان كبير حقيقة، يعني كان تفاعل بشكل كبير مع الطفلة، وتم بالفعل جمع المبلغ كما قلت في الوقت المحدد. خلينا نتوقف مع أحوال الطرقات بعد شوي، نشوف شو أحوال الطرقات مساء الخميس، وين الأمور راح تصل في موضوع الطرقات. يعني مع العلم أن اليوم كما قلت نهاية أسبوع، والكل بكون هيك يعني خارج من بيته، والكل بكون عائد إلى بيته أيضا. يعني الحركة، الأسواق، الكل بحاول يقضي جميع أموره مع عطلة نهاية الأسبوع، التي نتمنى أن تكون عطلة سعيدة للجميع. يعني إن شاء الله أنها بتكون عطلة بعيدة عن الهموم، بعيدة عن كل الأمور ممكن تكدر النفس. وكمان راح تكون أيضا هناك العديد من الأفراح، دائما نهاية الأسبوع بكون حافل بالخطب والأعراس والمناسبات السعيدة. الله يتمم الخير على الجميع، ودائما بنقول للآباء أولياء الأمور خففوا شوي على الشباب، خلي الشباب تستطيع أن تتزوج وتكمل نصف دينها بدون اللجوء إلى التداين بشكل كبير، وتحط على حالها ديون باهظة لا تستطيع بعد الزواج إنها تقوم بتسديدها. يعني شو كل شيء يسجل دينا يا ولي الأمر بسجل على بنتك، بعد الزواج راح تشاركي في سدادة، يعني في بيت زوجها. نتوقف مع أحوال الطرقات والصديق العزيز عبد الرحمن عطيات. أبو محمد الله يمسيك بالخير.
1: مساء النور والسرور والمحبة والورود أبو قفاي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
0: يحفظكم الله. اليوم الخميس يعني، وإن شاء الله بتكون نهاية أسبوع سعيدة على الجميع، تكثر فيها الأعراس والمناسبات السعيدة، الله يتمم الخير على الجميع. كيف تبدو أحوال الطرقات أبو محمد؟
1: وتكثر فيها الإغلاقات والحواجز والتشديد للإجراءات الاحتلالية في شتى مناطق الضفة الغربية المحتلة. بداية يا أبو قصي أنزلت لي من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أنا بالأمس كنت على حاجز جبع على الساعة 7 مساء، غادرت الحاجز على الساعة 5 فجرا، ففترة انتظار طويلة وطويلة جدا. فكانت العديد من المركبات، إذا كانت مش بالعشرات فهي بالمئات ومئات المواطنين، ولكن ما أذهب عنه وضعها.
0: نعم أبو محمد، الاتصال غير واضح أبو محمد. نعم لا نسمعك جيدا أبو محمد.
1: أبت شباب الرام وشباب جبع وشباب قولنديا وكفر عصب، فتوزيع المياه على مياه الشرب على المحشورين بالمكان، بالإضافة توزيع كعك القدس الطازج السخن
0: أبو محمد.
1: بالإضافة نعم نعم
2: نعم الصوت فيه تقطيع كثير.
1: أنا نعم. أنا عشان بطريق المهرجان.
2: نعم وصلت الصورة أبو محمد. نتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة أبو محمد. شكرا ماك. شكرا كثير. الصوت بقطع كثير أبو محمد. يعطيك الصحة وهدات البال يا رب.
0: شكرا كثير لأخونا أبو محمد. وربما سننتقل في هذه الأثناء كما يتحدث مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة. سيقدم الرئيس محمود عباس أبو مازن الذي سيلقي كلمة دولة فلسطين المسجلة من على منصة الأمم المتحدة. فلننتقل إلى هناك. نعم إذن في هذه الأثناء بدأ فخامة الرئيس أبو مازن الحديث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. كلمة فلسطين كلمة الشعب الفلسطيني التي سيتحدث بها طبعا عن واقع فلسطين وأين آلت بنا الظروف والأحوال.
3: واحد، شكرا جزيلا حضرة الرئيس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة، معالي ذات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود، للعام الثاني على التوالي منع الوفد الفلسطيني من الحصول على تأشيرة الدخول اللازمة للوصول إلى نيويورك والمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إننا نرفض هذه الإجراءات العقابية غير القانونية، ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها، ونؤكد أننا قد أوفينا بالتزاماتنا وأنجزنا برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح، وواصلنا التزامنا بالقانون الدولي وبنبذ العنف والإرهاب وبحل الدولتين والسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية. كما نؤكد أنه لا يجوز معاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته لأنهما يطالبان بإنهاء الاحتلال، أو لأنهما يلجأان إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لأن احتكامنا إلى القانون الدولي ومؤسساته هو خيار سلمي وحضاري وليس عملا معاديا للسلام. إن منع الوفد الفلسطيني من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة بصفتها دولة المقر. ومن هنا فإننا ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه العقوبات والقيود والعودة إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل، والعمل معنا ومع المجتمع الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وتحقيق السلام، بدلا من معاقبة الجانب الذي اختار القانون الدولي والعمل السياسي والدبلوماسي طريقا لنيل حقوقه. السيد الرئيس، الدول الأعضاء، أتحدث إليكم اليوم وشعبنا الفلسطيني يواجه واحدة من أخطر المراحل في تاريخه بعد عقود طويلة من الظلم التاريخي والاقتلاع واللجوء والاحتلال وحرمانه من حقه الطبيعي في تقرير المصير والحرية والاستقلال. ففي قطاع غزة يتعرض شعبنا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولحرب إبادة جماعية خلفت مأساة إنسانية غير مسبوقة، دمرت أحياء ومدنا ومخيمات ومؤسسات ومدارس وجامعات ومستشفيات ومساجد وكنائس، واستهدفت كل مقومات الحياة ومستقبل أجيال كاملة. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتسارع التوسع الاستيطاني وتقطيع أواصر الضفة وعزل وتهويد القدس، ويتصاعد إرهاب المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، وتتواصل جرائم سرقة الأراضي وهدم المنازل والحواجز والاقتحامات في ظل منظومة من القوانين والإجراءات والممارسات القائمة على التمييز العنصري والتطهير العرقي وإرهاب الدولة. سيدات والسادة، لقد حضرنا المجتمع الدولي طويلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأن هذه السياسات الإسرائيلية الخارجة عن القانون الدولي ستدمر حل الدولتين، وهذا ما يجري الآن. واليوم نحذر من خطر أكبر قادم يحتاج لإجراءات دولية لوقفه. إن الخطر لم يعد يقتصر على تقويض حل الدولتين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية، بل أصبح يهدد حياة ووجود الشعب الفلسطيني نفسه على أرض وطنه. فما يجري في غزة وما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية ليست أحداثا منفصلة، بل هي خطة استعمارية خبيثة هدفها جعل حياة الفلسطيني أكثر صعوبة على أرض وطنه ودفعه إلى الرحيل القسري عنها. إننا نحذر من على هذا المنبر لا تسمحوا بحدوث نكبة ومجازر أخرى كالتي حدثت في العام 1948، ولا تسمحوا لعصابات الإرهاب المحمية بقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تحرق بيوت الفلسطينيين وهم نائمون فيها، ولا تسمحوا أن يعيش أطفالنا تحت الخوف والتهديد. وأتساءل مجددا أمامكم، إلى متى ستواصل بعض الدول السكوت على إسرائيل أو تزويدها بالسلاح الذي تستخدمه ضد شعبنا؟ لقد شهد العالم التكلفة الباهظة في قطاع غزة والضفة الغربية، فماذا ينتظر المجتمع الدولي ليقوم بحماية الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية؟ إن هذا الحل يضمن السلام للجميع بدلا من التهديد القادم من التطرف الإسرائيلي الذي يهدف إلى التوسع نحو مشروعه الاستعماري لإنشاء ما يسمى بإسرائيل الكبرى ومحو الوجود الفلسطيني. السيد الرئيس، الدول الأعضاء، لقد رحبنا بخطة الرئيس دونالد ترامب ذات النقاط 20، كما رحبنا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة النهائية، وذلك من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء مأساته الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره. لكننا مع الأسف الشديد لم نرى شيئا من هذا يتحقق على أرض الواقع، فالقتل والعدوان الإسرائيلي لا زال يحصد أرواح الرجال والنساء والأطفال في قطاع غزة. لقد مر عام تقريبا منذ صدور القرار 2803 وتشكيل هيئات مجلس السلام، ولم يتبقى من الفترة الانتقالية المقررة سوى عام واحد حتى نهاية 2027. لذلك ندعو إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية وعدم إضاعة المزيد من الوقت، فالمرحلة الانتقالية يجب ألا تتحول إلى وضع دائم أو مفتوح بلا أفق زمني وسياسي واضح، وإنما يجب أن تقود إلى إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت ولاية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية، ووفق مبدأ دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. السيدات والسادة الدول الأعضاء، إن المخاطر والاعتداءات على أيدي المتطرفين التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل، والتي تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني ولحرية العبادة، يجب أن تتوقف بشكل فوري قبل أن تتحول إلى صراع ديني واسع في الإقليم وخارجه، ونحن جميعا في غنى عن ذلك. كما أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في القدس والضفة الغربية تقوض قدرة وكالة الأونروا على مواصلة القيام بواجباتها في توفير الدعم والمساعدة للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني. وهنا فإننا نهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية أن تواصل دعمها لمهام الأونروا التي لا بديل عنها طالما بقيت قضية اللاجئين دون حل، الأمر الذي يتطلب مواصلة الدعم المالي والإسناد السياسي ووقف هذه الاعتداءات عليها. ومن ناحية أخرى نحذر بصورة خاصة من تنفيذ المخطط الاستيطاني إيوان الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويمنع تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا ومسؤولا لمجلس الأمن الدولي وتنفيذ قراره 2334 القاضي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ونقدر عاليا الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة و12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، هي و12 دولة، وحظر منتجات المستوطنات، ونشيد بالدعوة التي أطلقها قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا لعقد قمة في نيويورك حول هذا الأمر، وندعو الرئيس ترامب إلى الوفاء بالتعهدات التي قدمها لقادة الدول العربية والإسلامية في سبتمبر الماضي بمنع ضم الأرض الفلسطينية ورفض التهجير. السيد الرئيس، الدول الأعضاء لا يمكن الفصل بين ما تقوم به إسرائيل من استيلاء على الأرض وتفكيك المؤسسات الفلسطينية وتجفيف للموارد المالية، فهذه كلها أدوات تؤدي إلى نتيجة واحدة، إضعاف قدرة شعبنا على البقاء والصمود على أرضه وتقويض مؤسساته الوطنية ومنع تجسيد دولته. فالحكومة الإسرائيلية تحتجز بصورة قصرية أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الشعب الفلسطيني، ونحن هنا نطالب فورا بالإفراج عن جميع أموالنا المحتجزة وضمان تحويلها بصورة منتظمة وكاملة ورفع القيود والحصار المالي والاقتصادي المفروض على شعبنا ومؤسساته وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي عقد بعد اتفاق أوسلو. السيد الرئيس، السيدات والسادة، بعد مرور عام على انعقاد المؤتمر الدولي للسلام وصدور إعلان نيويورك، أقول لكم اليوم بكل ثقة ومسؤولية، نحن أوفينا بما تعهدنا به، بكل ما تعهدنا به أوفينا به. إن أنجزنا برنامج الإصلاح الوطني الذي التزمنا به أمام شعبنا والمجتمع الدولي، وعززنا حوكمة المؤسسات والمالية العامة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وسيادة القانون، وأنشأنا نظاما وطنيا موحدا للحماية والرعاية الاجتماعية يقوم على أساس الحاجة، وأنهينا القوانين والأنظمة السابقة المتعلقة بذلك، وحصلنا على تدقيق دولي مستقل يؤكد على صحة ما قمنا به، وواصلنا إصلاح نظام التعليم وتطوير المناهج وفق المعايير الدولية وبالتعاون مع اليونسكو، بما يعزز قيم السلام والتسامح واحترام الآخر ويحافظ على هويتنا الوطنية وحقوق شعبنا. كما مضينا في طريق التجديد الديمقراطي وتمكين المرأة والشباب، لقد أجرينا انتخابات المجالس المحلية وانتخابات الاتحاد العام لطلبة فلسطين، ونحن ذاهبون إلى الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني نوفمبر من هذا العام، وإلى استكمال تجديد مؤسسات المجلس الوطني الفلسطيني، ثم إلى الانتخابات الرئاسية. وأجدد باسم دولة فلسطين الالتزامات التي نؤمن بها، نريد الأمن والسلام للجميع، ونرفض الاعتداء على المدنيين من أي طرف كان، ونرفض الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما، ونكافح معاداة السامية والعنصرية والكراهية، ونؤمن بثقافة السلام والحوار والتعايش، ونريد دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، دولة غير مسلحة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. هل هذا ممكن؟ السيدات والسادة، لم يبدأ التزامنا بالسلام اليوم، ففي العام 1988 اتخذ شعبنا وقيادته قرارا تاريخيا وصعبا، وقبلنا بتسوية تاريخية تقوم على حل الدولتين المستند للشرعية الدولية. واليوم نقول للعالم إن إنقاذ هذا الحل يبدأ بالحفاظ على الأرض التي تقوم عليها الدولة الفلسطينية وحماية الشعب الذي يعيش فيها. إن الشعب الفلسطيني باق على أرضه، لن يقبل التهجير، لن يقبل التهجير، ولن يختفي، فلا الاحتلال العسكري ولا الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين يمكن أن يكون حلا أو يصنع أمنا دائما. وفي المقابل لن نبقى ننتظر ولن نقبل بما تقرره حكومات دولة الاحتلال الإسرائيلي. لنا ليس من حقهم هذا، فلا أمن دائم يمكن أن يقوم على احتلال شعب آخر وحرمانه من حقوقه المشروعة. لدينا مشروعنا الوطني، حماية شعبنا والحفاظ على أرضنا ووحدتنا وتجسيد مؤسساتنا ديمقراطيا وبناء دولتنا، ملتزمين بالقانون الدولي وممارسة حقنا في تقرير المصير وصولا لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194. لا نريد عملية جديدة لإدارة الصراع بينما تتغير الأرض كل يوم، بل عملية تنهي الاحتلال وتضمن للفلسطينيين الحرية وتقرير المصير وللإسرائيليين ودول المنطقة الأمن والسلام. إن رؤيتنا للسلام واضحة، شعب فلسطيني باق على أرضه يقرر مستقبله بنفسه، ودولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وسلام فلسطيني إسرائيلي يفتح الطريق أمام السلام والاندماج الإقليمي والتعاون والازدهار والأمن للجميع. السيد الرئيس، السيدات والسادة، نشكر جميع الدول والشعوب التي وقفت إلى جانب شعبنا وقدمت له الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي وساعدتنا في الحفاظ على مؤسساتنا وإغاثة أبناء شعبنا. ونشكر الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والتي بلغت 160 دولة، وندعو الدول التي لم تعترف بها بعد إلى القيام بذلك، كما ندعو كذلك إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول وشعوب العالم. وأخيرا أتوجه إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، لقد سطرتم يا أبناء شعبنا أعظم صفحات العز والكرامة بتمسككم بأرضكم ووحدتكم وحقوقكم المشروعة. لن نغادر وطننا ولن نقبل بالتهجير ولن نسمح لأحد أن يقرر مستقبلنا نيابة عنا، نحن الذين نقرر. ونمد أيدينا للسلام القائم على الشرعية الدولية حتى تتحقق حريتنا واستقلالنا، وليعيش الجميع في المنطقة بأمن وسلام وحسن الجوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نيابةً عن الجمعية، أود أن أشكر فخامة رئيس دولة فلسطين.
1: The assembly will now hear.
0: ستسلم.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو موال

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: ماذا يعني يوم الكفارة؟ ماذا كان رئيس الكهنة يفعل في ذلك اليوم؟ وما هي الدروس والعبر التي نجتنيها من هذا اليوم؟ ابقى معي أيها العزيز لنجيب عن هذه الأسئلة الهامة.
3: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. نحن الآن على موعد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة.

صديقي المستمع، اسمح لي أن أقدم لك هذا الإعلان، إنه إعلان لشركة الملك السماوي للتأمين على الحياة. وهذه مزايا التأمين الذي تقدمه الشركة لأولئك الذين يقبلون شروط وثيقة التأمين. تضمن شركة الملك السماوي للتأمين على الحياة ما يلي: حياة لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، بيتا أبديا في بيت أبي منازل كثيرة، سلاما سلامي أعطيكم، عزاء لا تضطرب قلوبكم، مرافقة ها أنا معكم كل الأيام، صحة الذي يشفي كل أمراضه. أما عن شروط وثيقة

التأمين فهي على النحو التالي: التوبة إلى الله والإيمان بربنا يسوع، وعند الطلب يعطي الملك بنفسه هذا الإيمان الضروري لقبول شروط وثيقة التأمين، علما بأن الشركة لا ترفض أي طلب. كل من يدعو باسم الرب يخلص، وتصبح الوثيقة سارية بختمها بالدم الزكي الذي سال على الصليب.

ولماذا هذه الشركة هي الأفضل؟ لأنها الشركة الوحيدة التي تدفع كل الأقساط المطلوبة، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. هي الشركة الوحيدة التي تؤمن ضد نار الدينونة. هي الشركة الوحيدة التي تؤمن ضد الغرق في نهر الموت. هي أقدم شركة للتأمين على الحياة، وقد تعامل معها آلاف المؤمنين، وثائقها غير معرضة للخسارة ولا تلغى، وتضمن لصاحب الوثيقة أن يصل سالما للموطن السماوي. تؤمن على الإنسان بأكثر مما يساوي. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. مكفولة على الدوام، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.

ما هو نوع التأمين في هذه الشركة؟ التأمين شخصي ويمكن أن يتحول إلى عائلي. آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وماذا عن رأس مال الشركة؟ رأس المال المدفوع؟ دم يسوع المعروف سابقا قبل تأسيس العالم؟ الموجودات؟ غنى المسيح الذي لا يستقصى؟ الأموال غير المنقولة؟ ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل؟ نقدا؟ ذهبا مصفى بالنار؟ الديون المطلوبة؟ لا شيء، قد أكمل كل شيء لكم. الفائض على الديون المطلوبة والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. أما موعد الاكتتاب فهو هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص. فهل اشتركت في شركة التأمين؟

0: حان موعد درسنا الآن مع الأخ سهيل موسى.
1: أحييكم أصدقائي أجمل تحية، وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. في الحلقة السابقة انتهينا من التأمل في الأصحاح 15 من اللاويين، وقد تحدثنا عن القيح الذي يحكي عن الأمراض الاجتماعية. قلنا إن الله مهتم بتكاثر الجنس البشري، وهو أعطى هذه العطية للإنسان لصالحه وخيره، لهذا فإنه يحافظ على هذه العطية. ويعلمنا الرب أنه يجب تجنب الشهوات النجسة والأفكار الشريرة لأنها خطية. رأينا أيضا كيف كانت المرأة تنعزل عن أحبائها وتكون منبوذة خلال فترة الحيض الشهري، وفي هذا تذكار لسقوط الإنسان الأول. بعد ذلك يسرد الأصحاح تفاصيل ذبيحة تطهير المرأة. في نهاية الأمر قلنا إن الخطية السرية ليست أمرا سخيفا بالنسبة لله، وهو يعرفها كلها. نحن لله وجسدنا هو هيكل لروحه، والإساءة لهذا الجسد يمكن أن تكون خطية للموت، أي عقابها الموت. واليوم نحن نحيا في عصر قد جن جنونه من ناحية الجنس، فالخطايا الجنسية تجتاح البشر وتسبقها الأوبئة الجنسية المميتة. ويا له من درس ثمين لنا في هذا الأصحاح، ويسعدني أن أغلق الصفحة عليه لأن الصورة بشعة، ومع ذلك فهي صورة العائلة البشرية. ثم بدأنا بإشراقة جديدة مع الأصحاح 16 في حديثنا عن يوم الكفارة العظيم، وكأننا كنا نسير في نفق مظلم ونخرج منه إلى النور. يحمل هذا الأصحاح أعظم درس روحي لنا. قلنا إنه لا الكهنوت اللاوي ولا الذبائح اللاوية كانت توصل إلى الكمال وحلت مسألة الخطية نهائيا، لأن هؤلاء اتصفوا بالضعف، وتلك اتصفت بعدم كفايتها للغرض، والنقص كتب على الطرفين معا. وسنأتي إلى العلاج الجذري لموضوع الخطية، أو على الأقل إلى الإشارة الأكثر تحديدا ودقة لعمل المسيح في الفداء. كلمة كفارة تعني تغطية، فالله لم ينزع الخطايا في العهد القديم، ولكنه كان يغطيها إلى أن جاء المسيح وأزالها، وقد رأينا ذلك من خلال عدد من الفقرات الكتابية. يوم الكفارة يشير إلى المسيح وفدائه أكثر من أي ذبيحة أو طقس أو فريضة في العهد القديم. يوم الكفارة يكشف عن المسيح رئيس كهنتنا العظيم الذي دخل قدس الأقداس. الشيء المميز في هذا اليوم هو أن الطقس كان يجريه رئيس الكهنة فقط، لم يساعده أي كان. كان العمل عمله من الألف إلى الياء، وهذا مهم جدا لأنه يصور لنا المسيح وعمله، فقد حمل خطايا العالم وحده. كما أنه في هذا اليوم الرهيب لا نقرأ عن كل خدمات رئيس الكهنة، فلا تقدمة دقيق ولا ذبيحة سلامة، لأن حياة ربنا يسوع ليست هي موضوع هذا الفصل. الغرض الوحيد الموضوع أمامنا هو الكفارة من وجهيها، لاستيفاء مطالب الله، أي مطالب طبيعته وصفاته وعرشه من جهة، وسد أعواز الإنسان والتكفير عن إثمه من جهة أخرى. هذان الأمران اللذان يجب ألا يبرحا من أذهاننا إذا ما أردنا أن نفهم الحق المعلن في هذا الأصحاح 16 من اللاويين. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح 16 ونقرأ من العدد 5 وحتى 14 منه.
0: ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة، ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل، ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية، وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية، ويقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويذبح ثور الخطية الذي له ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب ويجعل البخور على النار أمام الرب، فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. ثم يأخذ من دم الثور وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بإصبعه.
1: هذا يعطينا التحضير الشخصي النهائي لهارون في هذا اليوم الهام. قدم هارون ذبيحة خطية عن نفسه وعن عائلته ولربما عن سبط لاوي كاملا، وهذه المرحلة من يوم الكفارة العظيم لا تجد لها مكانا في حياة المسيح وعمله، فقد كان بلا خطية ولم يمت عن نفسه، بل جعل خطية لأجلنا ولم يقدم ذبيحة عن نفسه. ولما أحضر والداه فرخي حمام بعد ولادته كان ذلك لتطهير مريم ولا علاقة له بالمسيح. أما هارون فقد كان لزاما عليه أن يقدم ذبيحة عن نفسه حتى يستطيع أن يقدم ذبيحة عن الشعب. من الجدير بالذكر هنا صديقي أن التيسين كانا يكونان ذبيحة واحدة للخطية، ولكن لكل منهما مجال معين للتكفير عن الخطايا. كان الواحد يقدم كذبيحة خطية والثاني كان يطلق في البرية. هذا التيس الأخير كان يدعى عزازيل، أي كبش الفداء. عزازيل كلمة عبرية تعني الإزالة الكاملة، وهي جزء من ذبيحة الخطية. قبل أن يفعل أي شيء بالتيسين كان على هارون أن يدخل إلى قدس الأقداس بدم الثور عن نفسه وعن بيته. لذلك من غير الصحيح أن نقول إن رئيس الكهنة كان يدخل مرة واحدة في السنة إلى قدس الأقداس، كان يدخل في يوم واحد فقط ولكن مرتين في نفس هذا اليوم. كان مذبح النحاس موجودا في الساحة الخارجية، والكاهن يذبح الثور هناك، ثم يمر عند المرحضة ويغسل يديه ورجليه. بعد ذلك يدخل القدس ويأخذ مجمرة مشتعلة من مذبح البخور ويضع البخور العطر عليها. وعندما يجتاز الحجاب كان المكان يمتلئ من الدخان، ثم يأخذ من دم الثور الذي أحضره في وعاء معه ويرش منه على كرسي الرحمة الموجود في قدس الأقداس. 7 مرات يرش منه للدلالة على كمال الكفارة. أنا واثق أنه كان يوما حافلا لرئيس الكهنة، عليه أن ينفذ إرشادات الله حرفيا فيما يتعلق بطقوس هذا اليوم. أي انحراف وزلل يعني الموت الفوري. لربما تمرن على هذه المراسم عدة مرات قبل أن يقوم بها، وحسب علمنا لم يمت أحد من رؤساء الكهنة داخل قدس الأقداس. الشخصان الوحيدان اللذان ماتا هما نداب وأبيه ابن هارون. لقد جعل المسيح خطية لأجلنا على الصليب، هذا جزء مذبح النحاس في خيمة الاجتماع. ثم بعد ذلك كرئيس كهنتنا دخل السماء بدم نفسه لأجل خطايانا، ويعتبر عرش الله الآن كرسي رحمة بالنسبة لنا. كل هذا نجده واضحا في الأصحاحين 9 والـ10 من رسالة العبرانيين في العهد الجديد. وبينما كان هارون يدخل بخوف ورعدة فنحن مدعوون لندخل بجرأة. كان لا يجرؤ على الدخول إلا يوما واحدا في السنة، أما نحن فندخل كل وقت. يسوع رئيس كهنتنا حمل دمه وبخور تشفعاته إلى السماء، وهو اليوم هناك عن يمين الله. بعدما دخل هارون إلى قدس الأقداس عن نفسه سيدخل الآن عن الشعب كافة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 15 وحتى 19 من الفصل 16.
0: ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم. وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم، ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه، فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل، ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام الرب ويكفر عنه، يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستديرا، وينضح عليه من الدم بإصبعه 7 مرات، ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل.
1: كان يفعل هذا بسبب خطايا الشعب ونجاستهم، كان يتبع نفس المراسم في ذبح التيس كما للثور. كان يدخل قدس الأقداس كما من قبل، ولكن هذه المرة تغطي الكفارة قدس الأقداس بنفسها بسبب نجاسة الشعب. حتى مذبح النحاس كان يجب وضع الدم عليه، لأنه هناك كان يعترف الشعب بخطاياهم وكان يتنجس بسبب خطايا الشعب. كل هذا صديقي ليذكرنا بالذي مات لأجلنا على الصليب. ليس الصليب هو الأهم، بل الذي مات على الصليب. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. ما سبق يرينا عدم كفاية مراسم دم التيوس والعجول، فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. أنا أؤمن أن يسوع قدم دمه حرفيا في السماء، في قدس الأقداس، في الخيمة السماوية التي هي المرجع الأساسي للخيمة الأرضية. قد لا توافقني الرأي يا أخي، ولكني آخذ ما قاله بطرس عن دم المسيح أنه دم كريم أي ثمين. أثق أن دم يسوع سيكون عند عرش الله ليذكرنا طيلة الأبدية أن خلاصنا قد اشتري بسعر غال. سفك المسيح دمه على الصليب ثم قدمه عن خطيتي وخطيتك. إنه الدم الكريم الذي جاءك بالسلام الإلهي الأبدي وأقنع قلبك وضميرك به أمام الله كلي القداسة. ولا يوجد إلا طريق واحد لقدس الأقداس، وهو الطريق المرشوش بالدم، وعبثا يحاول الناس الدخول في طريق آخر. فقد يمكن للبعض أن يحاولوا دخول السماء من طريق الأعمال الصالحة والصلوات أو الفرائض والطقوس، أو أن يعملوا لأنفسهم طريقا نصفه المسيح ونصفه الناموس، ولكنهم يتعبون أنفسهم بلا جدوى. فإن الله لا يعرف سوى طريق واحد، وهو الذي كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسد المخلص. وقد دخل في هذا الطريق ملايين من أنفس المخلصين في كل العصور والأجيال، فوجدوه طريقا آمنا أمينا ومسلكا قويما لا نزاع فيه. نعم صديقي، إن ذبيحة الصليب الواحدة كافية لكل البشر، وقد اكتفى الله بها ولا يطلب سواها ولا يرضى بما عداها. إذا أضفت إليها شيئا فكأنك استصغرتها، فأهنت الله الذي قال إنه تمجد بها إلى التمام. نتابع قراءتنا من الأصحاح 16 من اللاويين ابتداء من العدد 20.
0: ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح، يقدم التيس الحي، ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة، فيطلق التيس في البرية. ثم يدخل هارون إلى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله إلى القدس ويضعها هناك، ويرحض جسده بماء في مكان مقدس، ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكفر عن نفسه وعن الشعب، وشحم ذبيحة الخطية يوقده على المذبح، والذي أطلق التيس إلى عزازيل يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة، وثور الخطية وتيس الخطية اللذان أتيا بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما إلى خارج المحلة، ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما، والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة.
1: في هذا اليوم العظيم كان رئيس الكهنة يعمل لوحده. بعدما رش هارون دم التيس الذي قدمه للرب على كرسي الرحمة، يغمس يديه في الدم ويضعهما على رأس التيس الحي، ثم يعترف عليه بكل ذنوب الشعب. لابد وأن القائمة كانت طويلة ومخزية، ولكنه رددها. ووضع يديه على رأس التيس يشير إلى التعريف عن التيس كخطايا الشعب. قيل عن المسيح: الرب وضع عليه إثم جميعنا، جعله الله خطية لأجلنا. ثم كان هارون يسلم التيس إلى أي شخص يجده في الطريق، وكان أبناء الشعب يتوزعون على أماكن متفرقة ليتأكدوا من إنجاز العمل. وأخيرا يختفي التيس الحي في البرية ولا يعود يرى ثانية، وكانت الأخبار تنتقل من جماعة لأخرى بأن العمل قد تم. وهكذا فإن أخبار المسيح السارة بأنه حمل خطايانا انتقلت من متى إلى مرقس إلى لوقا إلى يوحنا إلى بولس، ثم إلى الكنيسة الأولى، وأخيرا إليك وإلي. لقد أزال المسيح خطايانا بطريقة كاملة. يصور عزازيل أو كبش الفداء عدة فقرات في الكتاب المقدس. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا، هو ذا للسلامة قد تحولت لي المرارة، وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك، فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي. قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين: اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. صديقي، أما تأكدت الآن أن جميع خطاياك قد غفرت بمقدار كمال ذبيحة المسيح؟ لأنك إذا آمنت باسمه فلك الحق بهذه الثقة أنها قد زالت إلى الأبد. يا ليتك أيها العزيز تستريح من الآن وإلى الأبد بكل بساطة على هذا الشخص الذي أكمل إلى الأبد. ماذا يعني يوم الكفارة بالنسبة للمؤمن؟ فهو يوم مقدس لنا أيضا. عندما أرى رئيس الكهنة هناك ويده الدامية على رأس التيس، أفكر في الرب يسوع على الصليب الذي أشار إليه يوحنا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. قال أحدهم بحق: الإيمان يحول خطايانا، ويسوع يزيلها، والله ينساها. الآن وبعد أن تمت مراسم يوم الكفارة، بقي على هارون أن يغسل نفسه، الأمر الذي لم يفعله الرب يسوع. فعندما أكمل المسيح العمل جلس عن يمين الله. هارون لم يجرؤ أن يدخل قدس الأقداس مرة ثانية إلا للسنة القادمة. أما الرب يسوع فهو يجلس في محضر الآب، لأن لا أثر للخطية عليه الآن، بالرغم من أنه حمل خطايانا على الخشبة. العدد 25 يخبرنا أن ذبيحة الخطية تعامل كذبيحة محرقة، وهذا يحمي المسيح من أي إشارة للخطية، بالرغم من أنه جعل خطية لأجلنا. والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة، وذلك لأن الذي أطلق التيس قد تلوث بالتلامس مع التيس. كان الله يريد أن يترك انطباعا هائلا في قلوب الناس، ويقول لهم إنهم خطاة، خطاة في طريقهم للهلاك، وهو يريهم أنه قدوس وأن الخطية تفصلهم عنه. صديقي، نحن منفصلون عن الله بالخطية، ولكن المسيح مات لأجلنا. هو الذي أخذ خطايانا عليه عندما دخل الأقداس بدم نفسه. وأخيرا نقرأ ما تبقى من الأصحاح 16 من العدد 29.
0: ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون، الوطني والغريب النازل في وسطكم، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. سبت عطلة هو لكم، وتذللون نفوسكم فريضة دهرية، ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه، يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة، ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر، وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر. وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة، ففعل كما أمر الرب موسى.
1: يوم الكفارة هو اليوم الوحيد الذي أعطاه الله لشعبه للحزن والصوم، الحزن على الخطية. هذا هو أساس الصوم في العهد القديم. كان يجب حفظ هذا اليوم والاحتفال به حتى مجيء الذبيحة الحقيقية الأبدية للخطية، ولقد تم هذا في المسيح في موته. أترككم الآن في رعاية الله، وإلى اللقاء.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: أنا برضو بحبك من زمان. بس أنا بحبك
2: لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده مش هينفع.

زعل اللي شايف فيا اكتر من مرة ورد حمراء لا لا ولا بهديها بي لا بل بعطبة من فضة قدم لو حب دا

0: الطيلة ما خدعان الجيسي نويسي واللي عاده بيسي يا ذيلو يا ذيلو
1: حيد.